اللجنة التحضيرية رفضت مشاركة حليف للمجلس في الاجتماع، وكان من المتوقع أن يحضر الاجتماع الرجل الثاني.

0: diverse configurazioni.
1: وقد افادت اليوم مصادر مقربة من الحكومة الالمانية ان برلين قد تزود تل ابيب بثلاث بطاريات من الطراز المذكور. وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الالمانية
0: انهم في
1: صحيح تحديد هل
0: كانت
1: اسرائيل تريد استقرارها او
0: شرارها.
1: أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن صاروخا أصاب مبنى في وسط كابول قريبا من وزارة الدفاع الأفغانية، ولم يذكر المتحدث وقوع ضحايا أو أضرار. على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن ألمانيا ستزيد من حجم قوتها في أفغانستان عندما تتولى قيادة قوات حزب السلام.

البيت الكريم فإنكم تحصلون له أحلى بيت ونحن خلال هذا المستمعين نقدم أحلى ما لدينا ويبقى الكرامة.

0: Ancora pochi istanti per godere del male necessario su Radio Cybernet.
1: والتي تستمر بحضراتكم الواحدة ونصف من صباح غد إن شاء الله. مستمعي الكرام، نعود مرة أخرى لبرامجنا عبر أثير الموجة المتوسطة 258 مترا، ونلتقي مع سفر بيك وصحبة الجميلين عبد الفتاح ونيم ومحاسن الشرنجاني، والموعد في الوحدة والنصف وحميد الحرار.
2: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
3: ミンキア、ラジオファイブルネット。
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana